قصدته يبي يصير أخويا ما يبي أكون أخته لا تجد دام جمالك في المنتو 1 2

عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنات الخلد لا تفوتوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.